0: Dar Disque, la radio africaine, Saint-Louis.
1: هاي الدبير انت علي الهش مزقزق على جبتها هذه محمد الشيطان والسيدي واللي علي اخوها طيب تدينه توسينك ما لك يهمك
2: لسانه